وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب، حكاوى عن قلب تشال واتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منا ايام، يا ما شالت عنا الاوزان، وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك ميت ضحكة، وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعال اشكلنا وتعال اشكلنا.

الأساس من كل الناس أنت الأساس واطلع برا وشوف وحب وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل

هتمشي في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب بنكلة. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي. تعالى براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرشلك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا. واطلع برا وشوف وحب وتعالى احكي لنا على اللي حصل تعالى احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهب.

وضم يفضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

نقلب الدنيا كلها فلتان. الاصلي ببين بايع ما يبان. ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط. الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض. مواليد نتفاضى منع التجوال. كل مشكلة تبدأ برن الجوال. نقعد نتحزم رغم الأحوال. وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف.